كان يوم ما في روضة بيت بين مكردة كان ما في مكردة بيجي بوم شخدين بان هند هند

زوي شباب الشابين بين افريكان صوتي داتن زتولين شنت خارين من هندابون لنوالا واويلي دس ميجا تو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جتره نگو تبو نخيدا زوي چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین یعنی اسکندرین مزن خلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حپنار کامن

سوجن ثي أفميراتن كوال من نهاتن لتشياي شنغالي كومك خنزير تيرن تاوس جخوارا براشتني فركين ويدقرين لدوسي تنهوغرين وابركا بوي حبنار كدلال بجزبكة تنهي سيرن تي فريالي لسر قولك ميشني جبو سر خداك مزي دوجه بدوجه لخوليين حستية تبقرينم حبنار